0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دي موسكي لستر زون رينكافي.

0: زين
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا حمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاس
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي